لا نانا هو يقبل له سما يقول له سما يا ما يا ما يبخرب يبخرب يقبل له سما يبرات فيه.